أذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث

ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليماً

إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا

المغفرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره

مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت

الأنفس حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس.

فطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا

نستني نيو يلا فينكل جنتبي جنتبي دان فينك بيامكو ساقو ديمي بي فينك سو تيت نيو بنتو دو جيخنا جيخنا لينجي كي يو متو بلون لينجي سبتو بلون تحلم تنجرين سفرا رك كون بلا بوبا نيو نيجي بي اللوي وخنا لا إله إلا الله نيجي جم لا إله إلا الله دينكو sasin niwi manam niw bu xasse dem jeexna dootul meuna te wax la ilaha illallah waxu ñu la niw bi waye ki tullu ci sukura bo toge ci wetam del wax la ilaha illallah ci ko la ilaha illallah bobu boko de wax

فاطمة، فقالت زائر يا أبتاه، فقال هل تعرفينه؟ فقالت يا أبتي لا والله. فقال يا فاطمة هذا هادم اللذات ومفرق الجماعات وميتم البنين والبنات، فافتحي له الباب فلا حول ولا قوة إلا بالله. مني كي خمني مودي جنج منيف دي سيدنا محمد أبيرنت له مجوغي تي يالا يالا يوني كو مودي يرمني بخيت موم دي لي مو دون باخ دي نيك يرمني تي جامي اك لي كو جوليت ني دون بك بك ييب ماغا خامتيني ديغو فاتوم جيغيسينا لينا ملاك مومو ني واخ ملاك الموت واتي سينا بور ديغ محمد دمو ييك سي فكنا بونتام با ووك نيكو يا محمد يالنتي بي واخ ني من بالباب يا فاطمة أنا كان مو نيك سي بونتي بي يا فاطمة منيكو اك غان لا دي بو نيو بور سيتي لا ياو سما باي يالنتي بي نيكو هل تعرفينا نا خام غوكو منيكو ديدت خاومكو منيكو يا فاطمة ما نغي ييغال ني كوكو تخاو موي كيغا خام ني موي ماب بانيخي موي تاخلي مbolo يا خاليتي اك سوبي ييك ولري موي جيريم لو دوم يو غوريك دوم يو جيجيني

النبي صلى الله عليه وسلم لولا وسيدتنا فاطمة نيكو كوكو تخو تي بنت بي موي ماب بانيخ يي موي ماب بانيخ يي.

يمكن، كما أخر نوح النبي الله. أمريكو سبرو مينا سولا نيخي نو قدر سفن نمو قدر ونفن يونتيال نوح.

xey ko nak aduna kon nak nañu ragal yalla gën ci ragal yalla yeen doomu adamay nax sigam manakami mo fi bayiwul ki gën ci nit ñi rawati na geneen mëneni ikna ci hadith sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam li ja'ani jibril فقال يا محمد عش ما شئت فإنك ميت واحمد من شئت فإنك مفارق واعمل ما شئت فإنك مجزي به وعنه أنه قال حياتي خير لكم ومماتي خير لكم تعرض علي أعمالكم فإن وجدت خيرا حمدت الله وإن وجدت غير ذلك

الحمد لله الذي خلق آدم من طين وسواه وقسم ذريته على أقسام متفرقة لا يعلمها أحد سواه ففريق أفقره وفريق أغناه وفريق أبعده وفريق أدناه وفريق منعه وفريق أعطاه وفريق أماته وفريق أحياه وفريق أسعده وفريق أشقاه أحمده سبحانه وتعالى حمدا لا بلوغ لمنتهاه والصلاة والسلام على حبيبه ومصطفاه محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته وكجلدين وكدلوكدي قناو بنيو سنتي يالمين خمني مبين دوم آدم تبان mu seddeli njabotu suñu mam adam def len ay kurel te kurel yoyu ken xamulen kudul mom amna ci kurel yoyu ñu mu tann dogal ci ñom ak ñak luñu gor gor lu itam du tax ñu am seen dundu ci ñak lay teggu seen wërseuk du bari lolo sopp yalla ci ñoom

سبحانه وخنني لا إله إلا الله حصني فمن دخله أمن من عذابي. يلا نينا لا إله إلا الله نينا مويسما داتا مويسما الشتو بلا خمني كتو دقو.

حملك تدوب مجنون وتحوني إن عبادي ليس لك عليهم سلطان يا لبني وحق إبليس دي إبليس نكو دي مبغن جهو كفار ما يميون تدوم آدم بممن كو يقام نكو دنالين ديكي كنم ديكي لنغناو.

عمل يكون فيه فهو سريع الإجابة. نينم دروسوي نكتبو أسمان بأي برق يجيني فكنا أكنيار وأي نيني ينغتو جبارك لا إله إلا الله. نينم فلوكي أكبدوي بلانتي إتوالي ويروي يب نيني ينغتو جي بارك لا إله إلا الله. motax ñu ne bepp liggey bu nit di def jëme ko ci borom neena su ci boole la ilaha illallah ci lay gëna gawal nangu ñu ni itam gis nañ ni

منكِ، وأن الأنبياء قد جاءوا لإظهار لا إله إلا الله. مولم يننتي نيب دني نيوان رك بور فينال بات لا إله إلا الله. لكو دالي سي مام آدم دوب كو با سي يننتي يالا فيل نيو با سي نوح عليه السلام جوغي فا دال سي سي مام إبراهيم أبو الأنبياء جوغي فا واتسي إسحاق عليه السلام أك إسماعيل

موتف لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة ودخل المسجد أتى أبو بكر بأبيه أبي قحافة يقوله، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل لا تركت الشيخ في بيته حتى أكون أنا آتيه؟ قال: يا رسول الله، هو أحق أن يمشي إليك من أن تمشي أنت إليه. أجلس النبي صلى الله عليه وسلم أبا الصديق ثم مسح على صدره ثم قال: أسلم فأسلم. مملني كن لولو مودون دي دوخ ديغنتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اك سيدنا ابو بكر رضي الله عنه تي بايام واخنني يوننتي بي صلى الله عليه وسلم امنا بن واي بوغا خامني تاغنا يوننتي بي صلى الله عليه وسلم بيغا خامنتيني اكسينا تي برك بوبو ني واخ زي 3 ndax wax ni ni yonnati bi sallallahu alaihi wasallam bi mu aksé ci barab bobu mo ngi don jang suratul fath biko jang nak biko bamtu di rafetlu batia rafetlu maanaaya kontan lol ci nam koy jangé tabarakallah ngir rek sante boromam ak xewal yi nga xamné yalla defal nako fofu nak la benn way joge da di koy tag ci ay mamam waaw tag ko ci ay mamam comme ni geewal yi di def ci ngenti yi tagal la say mam wax li say

ينتبه صلى الله عليه وسلم نكو هون عليك فإنما أنا ابن امرأة من قريش تأكل من قريش تأكل الحديد تأكل القديد منكو يوم ما يتق وبغنغ تيل مسلم مين واو نحمن كت جيجين جو نياك باركي موما جور جيجين جو خامني ورسغم ياتول وون جيجين جو دان ليك سيل وي نيو وير واو ناخ يونتي بي صلى الله عليه وسلم دافا واتي وون بوبام بغول وون ين تاغي بغول وون ين فوكري

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي القدير، والصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته.

ديك يليك والجنة إلك يلي مشي يلا بولي ونجح سبحانه وتعالى وحني وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين برمي سبحانه وتعالى ننبوك نتتانغ يمن دفلوا الجنة مودي نباخون دم جمتنيو دون مطب جم دم جامو نيونا سين جبو دينيو تاي تك سين تانك فاكو سيني باي تغون تك جوين كو بن يون نيونا بو اللجي نفين جف نيو نيو نيو دنا كو ييغال سي سين جيفي باي تي دوما تي واني دارا.

وتعالى بولن سبحانه وتعالى وحني وزوجناهم بحور العين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين برب سبحانه وتعالى ننبوك نتترانغ يما دفلوا الجنة مودي نباخون دم تمتنا دون مطب gëm di ma jaamu ñoña seen njaboot gi ñu tay tek seen tank fa ko seeni bay tegoon teggiwuñ ko benn yoon ñooñu bu ëllëgee lu seen jëf néew néew néew dana ko yéegal ci seen jëf yi bàyyi te duma ca wàññi dara.

على بعض يتساءله. ورب سبحانه وتعالى بتاي مونغي كونتيني دي نيت لي ريك خيول غنيت الجنه برب موتي ايب بوبو برب جام برب ترانغ برب سوتورو برب بانيه اك نيكتي با ابدا. تبارك الله مبكي ملني كات وقت واني جيجسي بارك الله ناني بنو سجون دين كوي وقتاني ومجيخ وانتي وقت يمو خوا جيجسي توت متاخ

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جلدي مبكي دغلو كدي سين خريس سين صبي شي احمد التجاني نداو دلو سينا سي كاتونو يالا اك مباخم سي سين ايميسيون كلمه الحق عندك سين خريت عبد الله تشوب

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لوك جولجي لوك دين لوكدي شيخ أحمد التجاني نداو ديلو سينا سي كاتون يالا اك ماخام سي سين ايميسيون كلمه الحق عندك سين خريط عبد الله جوب.

بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بكي جلتين بكي دقلوك دين كم ننكو دوري ونشي أجمعي ويسو تمودي وقتان سيدنا آدم عليه السلام مملنو fasiyene continuer tay ak yeen bokki gis na ne suñu mam adam alayhi salam ci waxtan wi wessu gis na nu waxtan wi doxoon digeunte borom bi ak malaaka ya kérok ba yalla bëgge jël adama def ko khalifa fi ci ko suuf